والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

قنطرت من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل

من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل

والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

الله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

بيتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من

فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقوا

يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.

بأموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله

فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد

به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته

الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن

0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: الحق لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pale FM, schools crani competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services ngabuli wa munne
0: Plascon Color Your World
1: ne Spyro abukulira pichipichi za masanyalaze ngabuli wa munne
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Umrunje chatu uli dizawe bali nyewe bali jetila wana wasanzira kubanga tumbuna mkano gensonga Apala FM Juma Karim tuagara kubanga tumunja kumana malizi na sifu sali Ngambia wali wa Sheikh Elmia Na mungona wasajide wasalite Juma yuna kurare kumasiji Aisha wa Sheikh Elmia Katunanya na sifu sali tetulabe jari bwebi tambra Na sifu sali ngaba tumunonyako tulabe ngaba
4: Aladhi ya malakakum min nafsi واحدة وخلق
3: نسيب السرية نسيب السرية تكلم كتنو بيتو تمكنو كنك توليز نسيب السرية نيو كمفوني تكو غمبو تتيا تكو غمبو تتيا تكو غمبو تتيا مكنو كنكو testing the signals
5: testing live signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9
3: FM Ikura. Okay, na sifu sali jali kwa Masjid Aisha.
6: Bandi bati bamumanyi baloza ati bamumanyi bandi bati bamutegera atenga baloza ati bamutegera leo shikiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ogena mu Qur'an yeshikibwa ogenze kumuno nyamu mwetegereze ddala okizula nti yoyo khayru khalqillahi kullu kyekitonde kya Allah kyasize ebitonde byonna kyekitonde kya Allah kirikire somaso Obole Allah waishiza na uruwalero Nuba nguli mchitangala Itugamba Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Naganti man dhukiritu indahu Omuntie nafsi inga Wangu kikide konga wali Nabalifu Walam yusalli alayhi Nagano kunsali Nangabanja kikide konga wali Naganti fakta tariq Ila lichanna Ikuwe li mtu wala mujana Abali kurosinzim Sallallahu عليه وسلم يو يو ربما انت بجزينا نيو كنسالينا ونقوم بجزينا كما باسو نسا يشيليش كيسو لو كتار نو نقو لو كتار يعني نعم نقو محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة مجزينا نيو كنسالينا وراجي الصلاة المزيمون سالينا الله زين تساقو بجد محمد صلى الله عليه وسلم الله مسين دي كيشكولون بيوننا من الظلمات إلى النور أتجمع تذكزا إشيوم تفكير الله نقوم أولا وهو الكفر أتجمع تذكزا إشيوم أولا الله تلقوا قيدة شكام شدوم عجب رب التوحيد عجب دكو عقيدة ينبي المنصير كلمي إلا دي كان لكو فيكو نيتو الجام كشكام لا إله إلا الله محمد رسول الله تسين كان الله منجري زنة Ngoli mujemu, saka la choge la antikale Waandifangu ufiride kuchupa ya walaji Atena yukwe Muhammad waliyazbilla Necho chabeyi nyo okusingo kufangu uli musanizim masada Allah Li antamuta musliman asiyan khayru laka min antamuta mushirikan kafiran Kale fangu uli musilamu umujemu Neto fangu uli mushiriku umukafiri يقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم قواه لا شيء تويشو يقول الله قال يرسل قدر سولو كوغانا نيه تبام لامبوينسي وفي يقول الله عز وجل بل الله بلونج وصيكم وإياش تقوى الله عز وجل توفاد كيف يرى شرامو قول دفت جكزا من بعد قوله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بس جكزي كيف يرى شرامو yake ni kaji omazengo ole muziki tyo sala ikiga ya Allah mutu kumotia wakati ulile mirundi emeka niyo yimiriddewa lokwa Allah yakola ngo muntu awanka wanka halua yakola ngo muntu nasi yera bila bulirwa kutaan tukujikiza nti why ede tukutia kwa mpau aprovede mwote mwote ingi sifu nita kama ina kama sifu kwa pijia mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote يقول الله عز وجل يمير الدواء ويمير الدواء يقول الله عز وجل ويجيكي من أكو سيغتبو سواء مباتو يمير الدواء ولمن فاتقوا الله ما استطعتم ولمن قلت الله عز وجل وصول الله وامواته وواشي وليول نكو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ولمن يجد الله وليول نقو إن يقذ موسي يسرون خصصه يلنا وكنا دسا نقو ميزا وكنا دسا نقو مصطفو يبقى فيكم وكنا نتكلم ومصبز الله باقوة دينه ونقول رجكلا إذا نقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أنا أقول لك ممكن قدر منه أجكلم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أنا أقول لك لي نقتل منه إيه نقول لك نقول لك وجد جسر فاتقوا الله أينما كنتم وفيما كنتم ظاهرا وباطنا check point وينزل كم يدك يا الله عز وجل منك تبي كي يدك يا الله قش في لما كتبه جند وين كبيرة غوري وكا وبيرو تيان غوري وكا وقتي ون الله وقت يا الله تقولي بقول يا ما في دوانو دايو نصيب ما دلوا كنا وقت يا الله كتب وبيرا وكا وكل شيء بنو مكتوب تيجي وكل عن غوري وكا kale genda kuliro kulina olowooza kingo otuddaawo wekka ekiddembe kyolowooza fattakullah ti allah aza wajal inshaallahu taala oligambo lyaleleriki muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi bajabir abdillah radiallahu anhu agamba nti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaidhu rajulan نقول يا رمونجو مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا قاينو مسجب وابو لليلة أتاريو سوام بولي رزيب وصوى لقاما نبتهم الجمع نين بولي ليلة قاب يوم مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقل يقف سجي قريو قيلان كيوم مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرينا ميلو مسجوم صحابه يرس بقوالي نجاليه رسل مقبول لنا وحديثنا روايات ميه ولي كما تيهنو يا عبد العباس رضي الله عنهما وإن روايات ميهنو إجابة عبد الله رضي الله عنه نايته تيهنو أو قبول إلى قوم بك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إهو مسجيه إهو تجي كتوب تريك ما قويت يا الحياة ebiseera oba steps oba embeera zoluberamu eza kukolodi mbulamu obwo ziri taano otanzeeyambise oteekeddwa okukaaba kkiriza oba gaana otanzeeyambise oteekeddwa okwejjusa ebiseera ebya kukolodi mbulamu biri bitaano almarahil adhahabiya fi hayatika khams ebiseera ebya kukolodi mu bulamu obwo allah lyakuteeramu biri bitaano naye singa ekino kikuyitako tekidda ekigenda kiba kigenze sahaba tugamba mpulira omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gamba bwati ikitanimu khamsa kabla khamsin weyandu senga nyobi tanu ngevita na weyandu senga litanu yentu ni risere ya mkoloti weyandu sebi ntu litanu ngevita opposite yayo tena jia anea gamba agamba yoishitibu atayu gila ya ulimba nadwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afika abandi ikmuk wa sahabari ya ulila Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ya ulila awulite bigambo ki nagatite kisoka iktanim shababaka qabla anika weyandisenga nyo obuvubuka abo ngochaina manyigo ngatonna kadiwa weyandisa obuvubuka abo n'amanyigo oyina mukutya Allah nokola ebirime ebirungi nokola ebinakuyamba ku akhira ngatonna kadiwa mufunzo obwekitalo owekitiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyajja kukyalo namuŋŋoona nagati abavubuka bwenna abali namuŋŋoona buli Allah gwawadde obuvubuka abo bweyambise ono ekibuzo kinene gwenga omuvubuka kikikoze egy'omutima gwo ekinakuyamba mukadi kikyokoze mu bulamu obwo ekinakuyamba mukudde singa ofanga omuvubuka ekitani mu khamsa kabula khamsin number one bweyambisa obuvubuka abo obubuka tutandise kwewanira ku bantu nga bwositula kilo bitaano nosula wali wabbali naye ngaokutabaza kilo bitaano tosobola kujjawo kusaala bwabanyi gwolina mubuka kuyambye ki buka otandise kwewanira ku bantu nga gwe bwotukiriza kubaku wootya wonna ng'ova mu ndongo ate ng'otyawo ng'obeera mu fajiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wetukigenda mufaji muvubuka kwe ati totyawo ngova mupaka kubiremu samwenda kitundu ekitani mushababaka weyandisa obuvubuka abo muvubuka gwe esala zibeera taano olunaku zikulemye ate bwona akadiwa oganye okuweta omugongo ng'okyali muvubuka ogende ku ruku ku maviri ogende subhanaka rabbiyal azim bihamdi ngokyali muvubuka bwona akadiwa onaguweta ibuna gamba basi tugendereze bwogaana okusaala ng'oli muvubuka olina obulamu Allah ayinza okukuwangaza nakutania ate nga tosaala otambulira kuruku wagaana okweweta Allah kukuza nakuwa emyaka nakutambuza ng'okutania nga asaala ate nga tosaala nakujja kwewerevu nakuwabuza ngaonafa ekitatimu

ajwa kuvuka bila kiriza Allah mvuka manyi goyi za kunyinya sasa na lillahi wa inna ilaihi rajiun bali bavuka amasiri baba ambia hili hawe ni wasi mbuka ngechwa singu ndechi la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bali bavuka bayo chirwa ni wasuri bavumuliro ngadi Ibrahim alayhi salam miaka jabu vubuka agalo musu ramuliro miaka jabu vubuka rasonga ki ata dini ye kiki oko seku dini yombo vubuka hapo kiko dapati mstamu kutahudi musulami hita sanyuka kiki oko zemu vubuka hapo mecha dini yo Ibrahim alayhi salam utuwa nila kinye mbuka yari mkambo yere dini baga man mihina fata سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم تاولد مفوكا بوغيرقو مفوكا بوغيرقو سمعنا فتى تاولد مفوكا بوغيرقو انت جاكاسا نايا ماني قالنا قاقوا وقا كمن يرسين جوالي تالي الله أتبقى مفوكا بوغيرقو نماني قوينا لأقوى ونطينا مبير النيمو جوغوكا مشكتا ميرو وشبيا جيماني الله لأقوى قالب وقلاب مشكتا ميري سمعنا فتى فاولد دوم فوكا اشاري مفوكا ابراهيم عليه السلام يسلك ما سلام وكامنيا ابار مسلك كاسي باس مكا ولا اله الا الله هذا لما سمعك الاسلام مو فوكا جند سمعنا يوسف عليه السلام مياك جو فوكا ما قول لا يو نبي نبي يو ولدا لا كان لو وين مياك جو فوكا يكتي غوغاما تزيد فوكا وقال لك سيدنا يدعي لك كدي ويوان الى مبنزي مبوكا وقوان قولي مبوكا لنا بيسف مبوكا لكانت معاذ الله سبع الله انتهى في السبولة قولة تيجيجو شيري حرام لياك جاب مبوكا سنة قرآن لكينا قولك انت جاب مبوكا بينين كيزو مقصرين عفو سنة حديث من مكة نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقول ابو مبوكا بولنوم ndiga kwa mbuka ki ndiga kwa nshimani ate nshitegeera ate ila nshirimu wa denkati uli hali wano kusowe kurango chari mbuka na yeswala yeswala na hitiwa ya fajiri negana dhuri negana asiri negana kumanyi goina kangezo kumikwano jangejikuwa esiji ama kwa kuru jisawa avili munya kwa ina mbata kipira Mokuwa takibiru kwa nika yukono mbanga. Loku skoro ujo kiti maigano teka mbasu. Kino shi. Askoro uji. Mbuka mbuka boda. Ngojeko zine zikistati ingazino. Amanyi goi samba. Kikistati ya ke. Kune gano mali minuti kumineji. Ngo samba. Ikasura kutambo la gena muziki. Katini za kundi mendebezia. Jisambi. Kutini amanyi murunji. No jisamba. Amanyi aga samba. Iji. Ika jia kusara sara ya tuli uji. na ye mbaka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam abla dange miaka jomvuka chinya jende na ufa jike na kuwela jikia muibuze vina nito choke na yuko kikinamba muibuze kuna kuwe nkumelu muli mwechi buze muli mpepe mu ya mvuka muka ibiga nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tazulu kadama عبدي يوم القيامة بقول حديثي تجينا خسيت لبيب بجرير يمد ينا يوم القيامة ونقول عنكم إيرو حتى يسأل عن أرضها مبقى الله لدي نموه تقولين تبينا بنبينا في جغلا مبقى إكا إيش توقع تجامة تجيا عن عمره فيما أفنى الله جينا كبو زقو وانغاز مبول نجينو وكفت تريد حكومي ليتان مبقى هو فيلا تلقو زي شبوزو تيشو لينزو في مغو ديكو كفا تيشو لينزو في مغو ديكو كفا إذا لينزو كيلو يتفن عن غافا تيتو مولي لكو وانو غفو مبوبوكا ولينزو شدرك كفا تولي شلالا عن عمره بما أفنا Allah gina kubu za kubu wanga za wuna kita gina za gina kubu za kubu nisiteke njibu wanga kwa ni gani cha alhamdulillah kakabu wanga za

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى

0: Ramadan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم